التامه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إن

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.